هجرت يا مبيعي تشبك مش زير وزير اشتغل يا تهنجي بقى وكان في سوق بعيد.

دب اسما ما شش براي وكشيرم وكروجي درويش عبدي سواري هدبان نبينم ازي هر دواز دب اسما ما وهر شش برا لدو

0: جبو حمو هنرمندي النمر ياكو استراني الماء تقفصا سينغو خطا براستا
1: حسلي بابي عادل
2: وش فيه شلبي
1: ومرادي كني
3: حسينو خطركي عمري
0: وجبو حمو هنرمندي النمر ياكو خزمتا هنر واستراني المكرن

ولكن يجب ان يكون هناك اشياء

شبكي ميلو شاشة عقلية بيريكا أضافة جاي كوريا سوري موضة

ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا

ਕਰੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਨਾ ਸਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਕਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿਰ

ولا

ونخش يا يا يا يا يا يا يا إيه

الحكيم لقمان هاتي انسان اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب

ما دادا دحيدان سمية ما يسمية مسرانا قويشا في ما هي بروانا عز قول ما مسرانا قويشا في ما هي بروانا شوقي شمالي دابيشا كوني عربي ما يسمية تدين خلي ما الخرام وإلي كوانا

مدد الحجان سمية الدين أخذ من سمية الشم باشا رب الانجل والديارة مدد سمية قوتنا كذب دمية تلالة تلال باشا بسمية ما تلالة أدى شم نجي هذا بسيم قام لا ذل واحد عن قلوا تذين أخذ ما قوتنا أنا شو قوت نتذ بيجي قوم هذا ذل بقول ما مسوي ما الخراب تذين أخذ مسكيني مش دام إذا ترال قالوا لا تذ جابك دان بيجنا شيء مسوي إيش قوت يا مير هذا سنين الواحد عن يو جماعة هذا تنشلنج إيش نعصار ما ذا أيه أيه أيه أيه أيه أيه

أغمى بيت ما دل الحيان سبيني ما يسبيني ما أدخل أبو ما دل الحيان تدين أخذ ما يسبيني ما أدخل أبو أزين دشم باشا قبل النبال أخو مدى شعر قازمي سكراني من يبالا أخو مدى اسمي قال أبو خورت بني كنت مروس ديرسي كنت على الحفظ يواني من يهد برسيم قوكل يما لوك نوك لوم اسمي يواشي قواتني شو توب لانتا قراني بقمالة زخرابة تنزاني مزقين يامز حميان لطبع تنزاني باسمي يزناتشي زي كوتي ميرا دسيني جخورادنا شلنگ اسلنگ سارا ويسمي اكي تينا فيانا مدى اي مدى ومدى فلك ما ادخرابا ويسمي اشي كتر قواتنو اسكل بو دي قابل يكون دي من اجنا شهر ميغ ما ادخرابو جو ميري اشي ادسين اندر نكوة جي ميرا ببوا دي اي

الله أطول مبروك جبا جاري محبلين وظالمة الجشتين يا خورة مني ليليك أزين وظالم تكري لالي والي جيش قال قالك القبرة خورة ناكي مبروك جبا جاري

اشيره مالي بابي خو كما دنگ اندال تبدا نتار دينا بابي خو نوري لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي ل

اطول مبروك للجماعة جاري محزني نزال ما تجيتين يا خربي ليليخ أزين ظالم تكري لالي والي جيش قال قالك القبرة خرناك مبروك للجماعة جاري محزني

كون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل في شو بيعمل في

أي لزا خوكا بهدينا دلجيري أي ليل سرا أباه زلال برد برشاتي خابيري أجر تي بجن بلندا تشابرشا كما كيروشكا ديجري تي خبر ده بجاري أرقشي هيل مجار

وتغير بمخك بخبك سليم بشوية كذيب ليك بليك وبركبان وقريم أنا بيجونا سزيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

بج وبالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بج وبالا خورتيك وذي ما شال وشافكيين وكشكي بجيلها بكودينو حكاتبه وليه بفاضي.

حقات بيبر بفوزة بفوزة يا حقات بيبنا خوزي بشخرا بربينا يا وحقات بيبنا ربيني ولا حتى صادقة دي شاخي دار دكبي.

عشيرة مال بابي خو كما دنگ اندال كبدان تار دينا بابي خو نوري ليه

رول عشير مال باب خو كما دنگ اندال تبنا نتار دينا باب خو نوري لي لي لي لي لي لي

اطول مبرود جمع جاري محمل الظالم ما تجدين يا خربني ليليك اذين ظالم تكري لالي والي جيش قال قالك القبر خرناك مبرود جمع جاري

سفك آيات خانه بفكرن سجد البرا ربن زين آزيدانه زين كرن وقت مامريانه را كرن تفتيخ تو جون وينو مومو شمدانه ودن تابو تاشوه تريانه بدر خسن جبا جاره جزيره فريان الكشن قاطع از بین حفتانه آنين باجاره مغربه القصره رنگ البرجا بلغل دهيرا گران لكيلك آمه مه كرن

غير ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بتشوكي براشير المامي على الميري قونت كير سرفشتا بوزير وانسوار كير إذا ابني بسر حوزي قل أبضا قسلي جمز كان زنا زيدا دراس كير ميري قونت كير مامي على الميري دل بركباني زنا زيدا لسر حوزي قل أبضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كرايا

بسبب شعبي من بين الوان التكت يا بشاري جزيرة تبدو على سري من بين دايا لم بيامسك وعن برا هاي هاي إذا بنينو تشلو يكرونا أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليكي قد حبركي سطلي الله قسلي قنا ونا بدا باري تجي بشنا ورا زدبام تيش دقاتي كبنا كيفو مهفتي لهم برقونا غا عرسي شرخو تجلال يا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني كليتي أقالي جراكنو

قاتل بخلق سبزوتي أزيب حيلان عميلي قون كل ما مو يعلم بين قونا غشش ما بتشلو يكري هذا وقت الذكر بس بلدي البركباني

المدرنجا

متناري الجلوتي يا بافي بيك المدرنجة زركة مسرقة لي يا بافي بيك المدرنجة متناري الجلوتي يا بافي بيك المدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجا وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا.

غلامه تتمشي يا بابي بيك المدرنجه غلامه تتمشي يا بابي بيك المدرنجه رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجه رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجه.

جاسين قاسي بيا بابي بيكي المدرنجة رحني دابو كل أزر بابي بيكي المدرنجة بخشاسين قاسي بيا بابي بيكي المدرنجة رحني دابو كل

ولا ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة ولا زيرت هجي يا بابي بيك المدرنجة ولا ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة ولا زيرت هجي

المدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة

خانه بینگولو سن حدو شنب دینه سال و قال خامی بنی بریا بیردینه تدگر راندم طاقت چونگی مدن نمان نانا ولا تذكر ماسي كي ماسي قولا خليل الرحمن كربا بدينة تذكر تم بري مدى استرا بدنا ديار فكري شقاش قالوا بقالي دورا ميرغ احمدي هبون تذكر شاي جراندم

تلا وزمينا حافظ قرآن كي حافظ قرآن ولي جاميات يا بكري إبارة عيدا قرباني حتى لتسيس بي وزيج فرد في الجواز برا مدي يا ربي يا سبحان جدانا ترى جقاس قيها لبالا خد مدقانا بنا جوتي ممكي في كاري غزا

دبابة الفاني صانقة يا خباد رسولاء ندبي حفظون أميران ومير خاصة البابي طبيعي هري تراب الرامو صانك بسرجان وجسد تيمد بابا هري بدل حفظون أميران ومير خاصة رامو صانق ولا لا لا لا لا عدو لا مالا بابا خراب المقوانا بيت الشيري نادي صاحفاتي قلائي ندمي بلا حرط خوني ميران ومير خاصة البابي طبيعي أزيب شبلي عدو لا خوب قلم دي

شتيت عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو اشتيت طول عمري اوفي جمايلي الغالية علي